أمس كورك ما كيلات بلا كنكس كي الوابن حرم تأسيب خنياني ما يكوتين بي يقورون بي هيك تبتاس كتنا أوكاتا هيتشورو 23 دي جوليو حلو كما خلقيو كيلات بلا كنكا خمنا كان بي ما يكوتين بي هيك تبتاس أو هيتشامان خسران تنيتاكي بشتوش تسيلاك تنقماس أو كيتشاوي سامبي على لابن سسينو كما خسابا ما ينيرو سابخالكس من خمنا كاستي ما يميام تنكام بي جاكابوني استاكسان وكسان يا وقت أسيب خلق بجاتو كم تنكاس بخاسبان حلو كم أرونا كم كيلات بلا كنكا والمنا سينيا تشيمان بي خمنا كاريوس بغرت أبخالكس من أبخالتنا كما تا يقبنا كخا أستا الردي سوسيال ستوكس وإن إبخالك تخالو كما يقد خمنا كاروسا والي منا سين تشيمان بو كما تا جوز بغرت أبخالكس من أستقاما سوا كي تشوفيم تيكا كسادان تسين هنگا كيو بجاق سرالا كيلات كلاكا كيز نياوا دون كمينتونا كما أكي بوايخي بسخة الوطا قلنا تنيانو كما خا سابا ماينيتا كيز ديساس كيو تشورا بخاتا مهيلات كلاكا ناك بخين شوينا كخا كنيرينا كوا Ministro de Economía Jupau Hichaman Japar Lawayera Kisaraki Wamayata Trauti Wasiwa Corrupción Pasiri Bonos Sociales Ayukanakachuras Kanja Pasiri Nakan Pasiri Marana Kanja Ukataipina Kan Saraki Wam Ukampiru Sayakete Wanakaut Haikipuni Hirat Kulakanaka Cámara de Diputados Uxatoken Haut Asiwaiwa Ma Préstamo Jolke Mait Awi 500 millones de dólares Bituk Satoketa Katiapa Yopheuma Wainar Ukupaja Hasta más adulto mayor, Juparuñan, Cachas, Cataina, Sucre, Marcana. Kimsa Policía, Juparacao, detención domiciliaria, Jaluca, Catoca, Pjaraki, Conateja, Caiza, Choncho, Coruc, Sotoquer, Jama, Catjat, Marcachiri, Marreo, Jupau, Jacobituc, Eraquitaina, Ucat, Jamac, y Atijata, Sipkiu, Siuquichac, Cadena de Mando. Ampiate una campi seranta equipunian gilat culiacana catata presidente Rodrigo Paz upacam saraquisa antes de los títulos agrarios saraqui ujichaja nairasti hasta politicam tampi wapnakatan ukaraka hasi ujichaja hani ukajutikanit hani ukunakasta chanta jesukarakasutikanit saraquita inawa. Suit ayapriwa pataka kimsakalutun kalatunka kilos de oro biru biru kapash aeropuerto xatokena. Dubai ukar saraña pan wa sarakiwa documentación. Ayuka taipinut jataina observación ukatu kama akapharaki. Kampi ate bena kampi hilat kulakanaka saranta kipuniani ate bena kautja kipuniwa tata gobernador de La Paz. Tantecha sarakiwa federación tupak katari uksangrena kampi. Unidad maiche seña wakisi departamento sajnairan mistuña pataksa sau sarakitaina ukampi ukampi ake ate bena kampi. Kalyanta pjanyanei.

تمسوا كي توين بيسران تبخي كي بنيان هيلات كل كناك هي سنيا وانين كرهم تاتا مينيسترو دي اكونوميا كوباخ بالو ايو كتا بالو راكتنا

0: كانوا أستا أكسر أكسر إليب خوينا كخا إستاس خبوني لك جسابان وكماتوا تاتا فيسكال فابيو مالدونادو بخياتي ويكاراكيم تاتا فيسكال وباكم سراكي سوكم بيروسا سراكي وحيشاها أكباش بأوفيسيال دي سيربيسيو دوس سيلادورس بناكاجون حابخي وكمان خانا حاليو بناكام بيهو بناكا وحيشا وكمات ميست بانساسن ميستو يبخلاك جسابان أكباش بإنترنو خباروخا إنترنو بخالتا سيغوريدا دوكان كان سراكيا حاليو كساتو غيت وحيشا مانخو كمات ميستو يبخلاكيتين هاني وأكسر أكسر وزكلوس سوبر نكاها ما سيل دتوقيت يخوخر سراب كاسباتي هل كم سرا كي بيو كنكاها هني وكم ياو ستاكيت سين انفستيغاسيونس هايو كارا كام بيجي تشاها سرا كي بي اكاها سرا كي واكاباش با سيودادانو برازيلينيو خوبان بيتانتا تشينيا تاكا نو كاجي كي سي بخانيا باتاكيسا خوبان كايو كاماتا استا ياو ساب خاراكتيس بانو كاج بروبيدو سيو هني وياو ستاكاس باتو كمان كانها ساو ساو يا بخرا كو كما وكيلات كولا كارا كو كات كما فيسكال خوبا حياتي واي كارا كي تشا حيات خطاتاني وسيوا لينيا دي انفستيغاسيون هايو كسا توقيرو كماتا ما يتخطاو توقير خانس جين كوناتسو كام وكسا توقير يو ساسين أبسوب خطاينا بينال تايبين خا ما أرما دي فوق وكام بيروس ما غرانادا حاليو كون أبتاتاينا وساراكي بي حاليو كماتو أرسوا يبخاراكي وكام بيروس ساراكي وحيشاها كادنا دي ماندو بوليسيال كيتين أكاسو كام مايسار مايسارو انترنوس كوبانا كاها ساراسي بكينيا باتاك يو ساراك باتشا ساسينا وكام بيروس ساراكي وحيشاها خيلات كل يكناك يتخطاو بنا كام ساراكا ساخا تتمال دونادو باخ ساراكي وام investigación o cara que panstisi uchichajan y agua camata con hanual tobina casutjas para que trepar hanuk ambot genia pata que capaz pe interno al pasar aquí uchichajan y apun patunca disparos al comana que usa toquen ja istas guayarachi u campirus más granada u caja ampara pancas que quita en aguas aguas abjaraki al comana chichaj informe su canacao suyetaski sarakiwa y atjato ven a campar que tatakis caneu sapriwa 6 de la mañana. Sohta al wahe vigilat kuyakana ka kamasa wakichawi akaruhait. Anyani anchitao payirit akampikut anyani, pero kamasa wakichawi ha. Haruru wahwilikta takutinta sin karakinu ka kamapana vigilat kuyakana ka kamasa wakichawi istirinaka. Yuspin, yuspagar karur kama.
1: Red Aymara Satelital Erbol, Wakayani Waiwan. Informativo Amazon y a Tia Winaka.
2: Enseguida, Aymar Cantarín.
3: Erbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Erbol. Servicio de Bolivia.
4: Es la hora 6:01.
5: Aymara nakahtakeche kanakangtanwa.
6: Jota tianakana.
5: Apachit koyunakana.
6: Koka taipinakana.
5: Javir tianakana.
6: Ukamarak hach amarkanakana.
5: Erbol. Zek Aymara satelital. Wakist aniwa.
6: Aymar kantati.
7: Aymar kantati.
5: Sarawe amuyunakasa. Koktawinakasa. Yakinakasa. Kusist awin akasa, arusat arst asinya sa takiwa.
6: Aymar kantati, hiwasan wakist awisawa.